Ankmal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله

العربة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا وأنت لم تدل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مقني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين

الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وجعل عيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.